سرتب بيكي حالك سرتب ميكي حالك شرتب اقولي كردك حب بيكي حالك سرتب.